الأيمورين ذيا غورمواب ببينها عام أود كيرافو ذيا قدس مؤاب ببينين بني إسرائيل ذيوم المؤاب رزقنا مديان عدام إلى حخوة قالت كل سبي فوتينو كي لحو خيشور اتيرك السادي وفلاك بن سيبور ملخ لمؤاب بعيد هي.